ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان

بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا